0: Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimi wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ihsanihi wa ni'mati takrimi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitani wa tahwimi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asmahi wa sifatihi syahadatan mubarratan min asyirki wa syukuki salima wa asyhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu al-maqsus minar rabbi bi kamali qurbihi wa taqdimi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa syar'ahu al-mutahhara wa taba'a millatul qawimah amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ti'uh fa inna ta'atahu aqwa mu aqwa وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَدًا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ مَوْقُوفُونَ وَبِأَعْمَالِكُمْ مَجْزِيُونَ وَعَنْ أَفْعَالِكُمْ مُحَاسَبُونَ وَعَلَى تَفْرِيدِكُمْ نَادِمُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَادَ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى فِيهِ بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ وَثَلَّثَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ جِنِّهِ وَإِنْسِهِ فَقَالَ جَابِرٌ قَائِلٌ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً sallallahu alaihi biha ashra Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wardallahumma an ashabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabika ajma'in wa an tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi mannika wa karamika wa rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad din wa ij'al hadha al balad aminan rakha'an sakha'an wa sa'ir bilad al muslimin اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا رحم الرحمين اللهم أقم علم الجهاد واقم أهل الشرك والفساد العناد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات اللهم نور على أهل القبور كبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولكافة المسلمين في برك بحرك أجمعين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا جمبر وإندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادوا الاستياق أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي جعلني مقيم الصلاة مرحبا. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سوينا صفوفنا لله، ربي جعلني مقيم الصلاة مرحبا. إلهي أنا مرحبا. صلي فرض الجمعة دي رمعتين مسلم للقرآن. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الله لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمصدر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ربي حاسبني. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا سبحان الله أكبر. الله أكبر. ربي كل رحمة. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة. أيها النبي ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله. أما بارك على سيدنا. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.